كل يوم نشوفنا الكون مشتاته يشوفته، والكل الكل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا، ونحن اليوم نشتغل.